أنا ملع مرحبت به نجادي ولا صرت عنها مرسول ولو ولو ولو وعلى الحبل مشاني مش